هيك قومي يا حب هالنبلو هيكلي كيلكي ما يقوي هولو وقفلو هوا هيكلو هلي هولا هيك قومي يا حب هالنبلو هيكلي كيلكي ما يقوي هولو وقفلو هوا.